الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبقدر خيره وشره من الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله يا أيها

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اهدنا بهدي القرآن وإرشادنا بنور الفرقان ولا تجعلنا ممن ضلك وعاسك يا خدي خلق أجمعين فنكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم أجرنا وأجر والدينا من النار اللهم أدخلنا وأدخل والدينا جنة مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم عن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله
3: صلى الله عليه وسلم
2: Wastawu i'tadilu. Saf lurus, rapat dan rapi. Allahu akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.